0: القدر.
1: Lo, we revealed it on the night of power.
0: وما أدراك ما ليلة القدر.
1: Ah, what will convey unto thee what the night of power is?
0: ليلة القدر خير من ألف شهر.
1: The night of power is better than 1,000 months.

0: We verily have created man in an atmosphere.
1: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد
0: Thinketh he that none hath power over him?
1: يقول أهلكت مالا لبدا
0: And he saith, I have destroyed vast wealth.
1: أيحسب أن لم يره أحد
0: Thinketh he that none beholdeth him?